بيتوريش وان بيتو خويلا توريش بلتشنا هلون دوليش اتصوكيا النالكيا هلون دوليش خطو اي نانتين باهزوني خطو اي خويلا توريش